بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Masih dalam bab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, bab inna kulla ma'rufin sadaqah, bahwa di setiap perkara yang ma'ruf itu ada nilai sedekahnya. Telah kita baca dua hadis yang disebutkan dan dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis pertama dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian hadis kedua dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan malam hari ini kita akan membaca hadis ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada bab ini, yaitu sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala rahimallahu taala an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum ويتصدقون بفضول أموالهم. قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قيل في شهوته صدقة، قال لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال كان له